شاف سرمادو تيت برمنيه بتشيك بو كتاجري برسيا ديك اومغو دو وانا تشانت كو مايا شيلو تشيت بري تيت دا هكا تشوبو تشوبو تا اينا وي اس بير دي ورو داش كوتي ما خوري وامر طبق قدين مصانع چما چانته بس منا زانيا چوف سر كتا

0: ويكوينه ويري برابون يشمع بكن ناتشنا ويري هاريك ببيت عاملية ايكي بالعاملية ملاتي كود خونها انت عاملية
1: اتقال هندي جي بتشناويري بتر خزمته شهيد وانفال كيريو
0: شهيد وانفال كيريو اخاخو ولاتيخو علايخو
1: بلا
0: اف ملاتا كبرا اف ملاتا الصالح

أنفسهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

0: دهوك راديو #.5
1: دمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدر تنبو صدر

0: استنى بخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاك و دوشاك و باليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني وبهوكي والله أفرين صدق
1: سردنا زيدتر بطلي ايك لترو حفتو بيش مليم بويا دو لترو بيستو بيش مليم بنصد مليم زيدتر ببران برو بتنب همان بها بهزارو دوصد و پنجي ديناران وفر بودا مكي دسني شانكير يويا بردست بول سر بيبسيه ماونتن ديو سيفن اب وميرندا بيبسي زيدتر وجاندنا زيدتر بطلي ايك لترو حفتو بيش بويا دو لترو بيستو بيش بنصد مليم زيدتر ببران بر همان بها اب 1250 ديناران اوفر بوده مكي دس نشان كريا يا بر دست السر پيبسي مونتن ديو سبن آف وميره
2: بو ريكلام كرنين راديو دهوك پيواندية في جماره بكن 0705 225 47 74

0: هوك راديو
1: هاشتو هاش بوينت بين هاشتو هاش بوينت نه. كورتيان دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

اللي خوكلن بوستيك وفريان الكشين قاتي عزميني حفظانا اي شوال مقامهني بشبه خبر دانسر باجار جزيرو بوتانا كتن دوه قصر رنگين برجا بلکوار حوتانا جو مقامه دل برا عربن زينا زيدان.

me guche dilim yore moy bimrod ben chalang mire majhul me olona khorze amar bage khodone kalam shir sheghe qureshona uja ke harudin baba utaviana brazi amar bage walmaz bage sura karustan salalat ta kurdana salim ji chordo pedi ke pondana mahatim kire tawrat injilu zabur qurana جتراب عيب قصرك مزنا تلم دخين شورا ودر مارد ويل ويل ويل ويل تموت ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل ويل

Ay, vesve çavi men beyne elvanı teket ya başarı cizire tevdalı serimi bindayalım biyemiz kuambere ay ay. إذا بنينو تشلو يكرونا أزبو زروانا بريتنا حيوانتيا تجي قليك قد حبنكي سطلي الأضاء قسلي خينا وينا بدا باراي تجي بشنا ورا زتبان تجي دقاتي كبنا كيف ومهبتي لهم برقونا غا عرسي شرخوت جلاليا أجرازي مبراس ميلي منا كلي بشوتين باري قرشني قليتي أقالي جراكي نبدنا

ديني برخيت أصحابان بمشوطان ديم لحافة بجارة ويران شهره لجو مسكانة طويل بقه لوين ولوان باشا الفوزه كلام مردينه لهم برا دشتا سلوپيا لبندا جزيرا بوتا جو مقام

شوش تلاقر نفلة وطابر حانيش عربنا عشيطة طال قصر رنجي لبرجان بلد لجمال كوني لليواني مجنازة خوضي خوين شيرين بسيوار كل سلجي مهان يستسنا قرد قلق قيمة وفينا يا تريل وشيماني من بري غامر دلنا باجار حلا بحلا مشارق موي بخوضي خوضي خوضي كل سري سكان ومقصر من برد باب الفرنية جم صباي بيشان يا نخوش خاني وي فلك مالا صباي بسر داب شوتي خاردي من جل كل سفر كروتي حفتي ويك در زل خصن بجد داني داني من دار كرب وعملت بوچير جرام غصا غير دغير دا كرا

أظانم تشتي تاتنا تخزانة تخزانة تماشتا حرد كي خلق زنگيني از بقربان خانتانة لو خنان.

0: بجي وي بجي برو
1: هذا زورن
0: بلي
1: زورن سيجا
0: بلي بس طعمه كنت هاي بجي هيا طعمه خوب بانو داتن كاك ابو بكر
1: يا عيلالي

0: عن شافك لا دبال ابو بجير
1: بجي
0: لا رجل
1: من جلوس له هم جاكلا من ما مصطفى قال لك سباط كاك ابو بكر ايش كذا شيء مالا تعوضا بلا قدرت خشت فيه بشتي بس راني امدد بعد دوام بيه.

حيالي بريام ياي بولي شبت يا قرش داغي بكلي ياي دا شبت يا مارديني بسرد حوالي ياي قروا الدمرم قروا الحليام جبونا ديتنا تياي تربي عالمي بحبني شركي ورمالا ميا أذببين بجبالا تياي ولقي شرب أجبو ربي عالمي قروا الشبك ورمالا ميا أذببين بجبالا تياي لا وقوة هدو شامي

لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني وشابو شغان بكان حفتيانه كهداريا وان برنامان لراديو دهوك بكان بارزاني وتفقرار رزقاري خازا كرد كردو اوارابون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه او

0: حلوقة كي كابل ذاك وخلاص بو ذا بتقرأ بدبشل كن ربي نعيمة قبل من عمر على يلا نصير بخشيش
1: بخشيش في بخشيش
0: فوقش كيف فرصة فوق بيه فوقش كابل ديك نصير بخشيش بس كم جينا ما ذا حلوقة هاي حلوقة كي كابو
1: ويا راسته راسته هما في دبي جينا ما إذا جد دويجي جابو
0: مليون دو مليون أجي هندا زار
1: ما سه سه مليون جوا كرن نزيك إيك مليون كسان يان دو مليون كسان
0: أبخو مل في النوم كنت درس راسة
1: نزيك أم بيجي نزيك
0: أبيتي نوي مليون هكا أدخو بيزم مليون هكا و يو درس ديب أبيت يعني يتصالاني علمي هكو بيزم يعني حقا بيزم
1: بل ها بيجي
0: أبخو دراسة يعني يا أولي يويتيها مليون هكا بس يو درس بيزم مليون هكا حتى بينصادو و بينصادو لي شصادو مليون اكو بينصادو حتى شصاد كسو بالمدن
1: ايفي جمادم راسه مادم مليون اكو بينصادو يعني بسيار بني نزيكي دو مليون انا برصف
0: تقريبا نعينوك هيتا دو مليون
1: اي بوتا بوشي كو نزيكي نزيكي اي بوتا چاو اكو نزيكي مليون اكينا يعني نزيكي مليون اكينا نجي اشتا مليون اكي ما مستا خوشا بي
0: مليون اكي اخو ادرس مليون اكي بس دي فهندك بيزون يد ما هين بصوت بيزن أكيد أخوي يدرس يعني مليون أكيد مليون كاحتمال
1: خدي ما مستا بزنيت جي خدنا بس برسوات أنا أدرستها تو بخويت بيجي مليون أكو حفصات مليون أكو برسات دي فاكولينة صخلمي يعني نزيك دو مليون برسف منا
0: لا بجاب هندك أبدوت إن أخوانكوا بزنيت علمي قصص برامج تاني
1: بل
0: برامج تبيجي بس أبخاز بين عن يويتي يا مجد أسكت عن يويتي مليون أكاس خبزهم.
1: جون.
0: بس عندك كبدوت إن خاله وصا لا وازي بيعوزي كم أقرب في مليون أكاس فبدوت.
1: ده هي بيعوزي كم ده بس فاز جناب تاي أدرس بيد. أم جلّك سباز دار جناب تاي.
0: خوش.
1: خوش تر.

حني خزيم شورين عفطق زرابين قرقني كوين عور شواطين تجيد شرش أسفرن بكازينة ده دماي خدش مهنا دستينة دهنا بلي بخده قوتن وقار قار اشتغالي ده بختا بسر حالي منو تتغالي

قالك سباتك ابو بكر ايش كلك شي مالا تعوضة بلي قدرت خوش تبي بشتي بيس راني امدد بعد دعوان بي.

دردي دلي مرابونه مرقي دلي مبونه دوزر اذكر هنا ملاطي خرباتي خريبي مكتوب اكدا دسي من عطاري خذي قول دلاله دلي تدرنا از نسكني ماتب محطه دلي من مالا باغي خذا هنا فيزا.

حيالي بريامي بوغي شبت يا قرش داغي بكلي دا شبت يا ماردني بثر حوالي قروا الدملم قروا الحليام جبونا ديتنا تي تربي عالمي